شوفوا مدى زلي الله ربي مولى الغربة حرازق بيا الله ربي سيد يا سند يا

حصلت على نبي الأمر يا صديق يا صديق الله ربي يا صديق القناوي الله ربي يا باش كتمشي